0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: Program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيب. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

سئل نابليون كيف استطعت أن تولد الثقة في نفوس أفراد جيشك؟ فأجاب: كنت أرد بثلاث على ثلاث، من قال لا أقدر قلت له حاول، ومن قال لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال مستحيل قلت له جرب.

ومن الحكم والعبر كل شيء، بناؤه أصعب من هدمه إلا العادة. ومن أراد أن يغرف طريقة العطاء ليضع نفسه في موضوع السائل، ويكاد المؤمن يشك بعدل الحياة عندما يرى حيلة الثعلب متغلبة على عدل الأسد.

وقال حكيم: ثلاثة تورث ثلاثة، النشاط يورث الغنى، والكسل يورث الفقر، والشراهة تورث المرض. وقال آخر: تجنب اللئام، فإنك إن أحسنت إليهم لم يشكروا، وإن نزلت بهم شدة لم يصبروا.

وقيل أن غسل الثياب يحتاج إلى ماء وصابون، وغسل القلوب يحتاج إلى إيمان وحب وعفو وسلام.

أما إنجيل القديس لوقا يقول اليوم: بعد ذلك عين الرب 72 آخرين وأرسلهم 2-2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع كان مزمعا أن يذهب إليه، وقال لهم: إن الحصاد كثير، أما الفعلة فقليلون. اطلبوا إذن من رب الحصاد أن يخرج فعلة إلى حصادي. اذهبوا، ها إني أرسلكم كالحملان بين الذئاب، لا تحمل كيسا ولا زادا ولا حذاء ولا تسلم على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتموه قولوا أولا: السلام لهذا البيت. فإن كان هناك ابن سلام فسلامكم يستقر عليه، وإلا فيرجع إليكم، وأقيم في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن الفاعل يستحق أجرته، ولا تنتقل من بيت إلى بيت.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجات 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. في توقيت مفصلي ومرحلة بالغة الدقة أشعلت الزيارة الثانية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان المشهد السياسي الداخلي، وكان سبقها طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرئيس السوري أحمد الشرع أن تنخرط دمشق في معالجة الملف اللبناني وخصوصا فيما يرتبط بسلاح حزب الله. ولم تكن الزيارة تفصيلا عابرا، بل حملت دلالات سياسية واضحة تبدل المقاربة الإقليمية تجاه لبنان. وحول موقع الدولة اللبنانية في أي نقاش يتصل بمستقبل الاستقرار والسيادة على أراضيها. وجاء الموقف السوري اللاحق ليؤكد أن لبنان لا يمكن التعامل معه باعتباره ساحة مفتوحة أو ملفا تابعا لأي جهة خارجية، بل باعتباره دولة مستقلة لا يجوز مقاربة شؤونها إلا عبر مؤسستها الشرعية. وهذا الموقف في حال ترجمته عمليا يشكل تحولا مهما مقارنة بالمرحلة التي حكمت العلاقات اللبنانية السورية لعقود، حين كانت القرارات في لبنان تتخذ تحت وطأة نفوذ سياسي وأمني سوري واسع تجاوز في كثير من الأحيان حدود العلاقة الطبيعية بين دولتين جارتين، ليصل إلى وصاية سورية دفع ثمنها شبان وشابات حياتهم للدفاع عن القضية اللبنانية. محطتان شكلتا محور الأحداث في الساعات الأخيرة: زيارة وزير الخارجية السوري أحمد الشيباني إلى بيروت، وجلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي، ومن ضمن جدول أعمالها اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل واتفاقية اللجنة العليا مع سوريا. وفي المحطة الأولى تجاوزت زيارة الشيباني إلى لبنان بعدها البروتوكولي، وأتت في سياق إعادة رسم العلاقة بين الدولة اللبنانية وسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وفي ظل تحولات إقليمية متسارعة. وفي لقاءات الشيباني مع المسؤولين اللبنانيين تركزت المحادثات على العلاقة الثنائية والحدود والملفات الأمنية والاقتصادية ووضع المساجين السوريين وسط تطمينات بعدم تدخل سوريا عسكريا في لبنان. وهذا ما أكده رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي اعتبر أن الزيارة تزيل المخاوف من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل بلبنان، وتؤكد عدم صحة ما أشيع. كما أن الشيباني لم يتردد في الإعلان عن إمكانية لقاء حزب الله في المستقبل إذا كان هناك من مصلحة للبلدين في ذلك، وقد خلص إلى توجيه دعوة رسمية للرئيس اللبناني لزيارة دمشق. والمحطة الأبرز في جولة الوزير السوري تمثلت بزيارة معراب ولقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وقد حمل اللقاء بين الرجلين دلالات سياسية عميقة، مكرسا اعتراف دمشق الجديدة بأن مرحلة الوصاية على لبنان أصبحت من الماضي. فالزيارة إلى معراب بما تمثله من رمزية سيادية تعكس إدراكا سوريا بأن بناء علاقة طبيعية مع لبنان يبدأ بالانفتاح على جميع مكوناته السياسية وفي مقدمها القوى التي دفعت أثمانا باهظة في مواجهة النظام السوري السابق
ومن هذا المنطق شكل اللقاء مؤشرا إلى إمكان تأسيس علاقة جديدة بين البلدين بعيدا من منطق الهيمنة الذي طبع العقود الماضية. ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفي دردشة مع الإعلام أبدى تعاطفا شديدا مع الشعب السوري وإذ هنأه على سوريا الجديدة، لفت إلى أن الأهم اليوم هو الاحترام المتبادل بين البلدين، معبرا عن فرحته بخلاص هذا الشعب من الجلجلة بسبب النظام الذي كان قائما. وكشف جعجع عن أن رسالته للرئيس الشرع اقتصرت على ضرورة الاستمرار بالسير بالسياسة نفسها المتبعة اليوم مع لبنان كبلد سيد حر مستقل. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاسي أن بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية مطلب سيادي أولا، ومطالبة القوات به وبنزع سلاح حزب الله ليست طارئة أو مرتبطة بالمتغيرات في العام 2024 و26، بل هي أقله منذ مطلع التسعينات، مضيفا أن هناك تكمن المشكلة في رفض حزب الله بسط الدولة على كامل أراضيها قبل أن تكون المشكلة باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية طبعا. وفي مقابلة ضمن الحدث مع الإعلامي آدم شمس الدين عبر الجديد شدد على أن ما أوصلنا إلى التفاوض المباشر واتفاق الإطار هو وجود مجموعة متفلتة من سلطة الدولة اسمها حزب الله، ورطت لبنان بحروب غير متكافئة على الإطلاق لمصلحة إيران وبأوامر إيرانية كان من ما فيما سمي وحدة الساحات أو وفاء لدماء الخامنئي، مضيفا نتيجة هذه الحروب تهجير أكثر من 1,200,000 لبناني واحتلال إسرائيل وجرفها لعشرات البلدات وسقوط الآلاف ما بين قتيل وجريح. كتبت السفارة الأمريكية في بيروت على منصة إكس هذا العام، وبينما تحيي الولايات المتحدة الذكرى 250 على استقلالها، نحتفل ليس فقط بالمبادئ التأسيسية التي تحدد هويتنا بل أيضا بصداقاتنا الراسخة التي صاغت تاريخ أمتنا. وأضافت: نقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا ومستقبل يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، والآن ننتقل إلى تلفزيون لبنان ونشرة مختصرة من بيروت.

بعد 4 أشهر و4 أيام على اغتيال علي خامنئي، انطلاق حاشد لتشييعه وعلى مدى 5 أيام. مهنئا ترامب بعيد الاستقلال الأمريكي، الرئيس عون: نقدر مساعيكم لإعادة الاستقرار إلى لبنان وندعوكم لاستمرار الوقوف إلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه. مسار صيغة الإطار محور اهتمام إعلامي سياسي توضيحي وإيجابي. قبيل انطلاق إحياء الذكرى 250 لاستقلال أمريكا، ترامب يهاجم التهديد الشيوعي والوافدين الجدد. إذن بعد 4 أشهر و4 أيام على اغتيال المرشد الإيراني

وبينما تحيي الولايات المتحدة ذكرى 250 على استقلالها، نحتفل ليس بالمبادئ التأسيسية التي تحدد هويتنا فقط، بل أيضا بصداقاتنا الراسخة التي صاغت تاريخ أمتنا. نقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا، مستقبل يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها. أوساط مطلعة على مسار صيغة الإطار وأهدافه توضح أهميته وملخص أبعاده، وترامب وضع الانسحاب الإسرائيلي من لبنان على سكة واشنطن. في اليرز التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل قائد بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ديوباتو أبانيارا برفقة نائبه مدير الشؤون السياسية والمدنية في البعثة إرفيلو كوك، وحصل عرض للتطورات في لبنان لسيما في الجنوب وطرق تعزيز التعاون بين الجيش واليونيفيل في ظل التحديات القائمة. ميدانيا تقطعت الاشتباكات على محور كفر تبنيت في ظل قصف مدفعي إسرائيلي عدواني لعدد من أنحاء المنطقة. الطيران الإسرائيلي أغار قبيل الظهر على بلدة المنصور قضاء صور ما أسفر عن جريح، وفجر اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدة حداثة وكذلك على أطراف بلدتي كونين والطيري وأتبعتها بقذائف مدفعية. القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أيضا محيط بلدة أرنون للمرة الثانية خلال الساعات 24 الماضية. أفاد مصدر مطلع أن مطار رفيق الحرير الدولي شهد ارتفاعا كبيرا بنسبة العائدين إلى لبنان خصوصا المغتربين وفق حجوزات شركة الطيران، وذلك سيؤدي إلى تحريك الاقتصاد اللبناني والاستثمارات والعملات الأجنبية. وتقدر الأوساط المطلع على حركة المطار والشركات فيه أن العدد سيصل إلى 500,000 زائر شهريا. نقابة الأطباء في لبنان نظمت برعاية وزير الإعلام الدكتور بول مرقس ورشة عمل بعنوان الاحترافية ليس لها وضع عدم اتصال. الورشة ترمي إلى تعزيز مفاهيم المهنية والأخلاقيات في الممارسة الطبية ومواكبة التحديات المرتبطة بالعالم الرقمي ووسائل التواصل. وقد شارك أطباء وخبراء في القطاع الصحي والإعلامي والمديرة العامة لتلفزيون لبنان الدكتورة إليسار نداف. كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في خلال جولتها الجنوبية في إطار متابعة أوضاع المناطق المتضررة واحتياجات الأهالي والنازحين بتوجيه من الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام عن مساعدات نقدية إضافية تستفيد منها 130,000 أسرة نازحة وصامدة، وذلك بدءا من الأسبوع المقبل. عملت وحدات مختصة من الجيش اللبناني على تعطيل مفعول 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات عبا وحروف النبطي وبرج شمال صور ودبين مرجعيون، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم. قيادة الجيش كررت تشديدها على وجوب أن يبلغ المواطنون أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. في الخبر الأخير وللمرة الأولى في تاريخها بلغت مصر الدور 16 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد تغلبها على أستراليا بركلات الترجيح 4-2، وضربت موعدا مع الأرجنتين حاملة اللقب التي نجت بصعوبة بالغة من فخ الرأس الأخضر مفاجأة البطولة بعد التمديد. وفجر المصريون فرحتهم بعد تسجيل حسام عبد المجيد الركلة الرابعة، وانطلقت احتفالات اللاعبين والجماهير على مدرجات الملعب وذلك بحضور 80,000 متفرج. ختام النشرة، إلى اللقاء.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على الراديو تريتروفل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928.

وللاتصال المباشر على الاستوديو على الرقم 9415-1923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركاً في أي من البرامج المتنوعة على إذاعة الريترو بالزد فشكراً لك. أما إذا كنت تريد أن الاشتراك في البرنامج اللبناني صوت لبنان، عليك أن تتصل بنا على الرقم 0413-213-550، وذلك ليبقى صوت لبنان على الهواء. اشتراكك هو ضروري. $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة TRZZ في ملبون. وإذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

وفي الأيام القادمة سوف نقوم بجولة زيارات إلى الأحزاب والجمعيات اللبنانية للتشاور وحثهم جماعيا ليبقى صوت لبنان على الهواء. صوت لبنان هو ضرورة للجالية اللبنانية والعربية. إذن سوف نقوم بهذه الزيارة لتشجيع الأبناء الجالية بدعم صوت لبنان باشتراكهم ودعمهم المالي والمعنوي.

وكما نذكر أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة الريترو بالزد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائماً يقدمه لكم جورج زعيط.

جاءنا إعلان من القنصلية العامة اللبنانية في ملبورن. حرصاً على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات عن المعاملات الأحوال الشخصية. يمكنكم الاتصال على الرقم 0493352717. أما لمعاملات الوكالات يمكنكم الاتصال على الرقم 0493315336. ويرجى العلم أن هذين الرقمين مخصصان لإرسال واستقبال الرسائل فقط. أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 952-94588. نشكر لكم تعاونكم ونطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم، مع تحيات جورج زايت، آملا أن تغدو نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البذغلاخة خاثة بقوس ساينس ورك وغزي علمة بنهرة خاثة ومجيش المعدانة دمن هري قل ضيافة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل ليالة إتلا خبة إيذة عثا والقور دمخبي مطاعل تبشو بائث غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بيت قلاخة بثيخة لهدية قوس ساينس ورك قنيل بتقو خبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
2: مودع نوثق ذر بيت قلاخة روما بيت قلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعما هاشايت في خيلة بخواش الامو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية قوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما ومخزياثة وقذلياثة وخيوثة درومائية وماتا من قيمياثة وصرياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إيلو بالمردوثة وتشعيثة دروما عتقتة بخاور خدلت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM

شمان مخبه قابلو خن يون بشينا جو خرزت اد يوم يومات براسي لقاتو خن هشائيت من لبا مصايت اتصيتري نقزت لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمّا.

شو مالا مخبب دار قبل خلوهم شي نغدا جاغيتا من عندها برس قالا خرزد لشان عطورايا ام برس لقاتوخن هشايت من لبها مصعيت قصي ترين وسطلا اف ام من مديتة ملبن تومنو مشمع ولداها لشان ديما خليا اموخن بتاوقداها صاعد فيودور ناجاريان وانا زي ياقو هاول

شمان مخب مدري بتقاويلا خا تبقت اديميوما ام سبرا وخورا مخبا يول هاول اون الى من ديت السدني وبت هاقيلا خمندن توناي من كتاوت الى بصمن وداناتي خرايه وآين هل بتبقت بتقويا من برخا بلكي صعات

شمية إلى بيتي أدية وبقاها دنيا أخشي إيوان بغزقيا وبقوادا سابر لجيبت شمية.

إيمنت أطرن يندولتن بتلاقي لا شو من دي لاوخ تلقي وإيمنت خلمانا ينصل مطوطا بتلاقي لا خامن دي تلقي وخ إينا إيمنت برسو بايوتا بتلاقي لا كل من دي تلقي وخ

مخلوطة إلى خا أرخا بشطة اديولتا وشقلتا عم آلاها همزمتا وشميتا.

خبرة ما بشمانة آها إيلي اتأخنن كلن وكل برناشوتة بدنيا إي بخطاية إينا خبرة مغديانة آها إيلي اتمري آلها درخمة إيلي بخلانة وقبلانة كل توبتها.

وبختامة شمارة مخبة برابا مليستا بسبارة من الموتى إيمن تيجا بالتبقن باتل باتب ألها

شما را مخب مخب انت مطن قا كلهن بتهدى ما يوتا ات برسقالة هل بت برسقالة ديان كلهن يطيتون قد يعويلون هدامة كل خرزة عويل هدام جانو استقتل لقد عويلن لباصورة خمشي هدامة وأخنن حاضرن هل بت بطلابة وخ من دنتينا لين هدام عويلن لباصورة خمشي هدامة وأخنن حاضرن هل بت بطلابة وخ من دنتينا لين هدامة أوي هدامة ومن دنتينا ويا هدامة هل بت قرد خدته لا هدامة يوتديو هل بت ما صرت نوريتون المخويانو تتري تشوبل زيت www.3000.com.au وخرطة بطوريتون الممبرشيب وخزيتون مليتون بدقة وهلبت هداموتا إلى هلبت اشتصر دولار بشيتا قدنت لي بلخي وإلى خدسر دولار بشيتا قدنت يبلخي مخلطة قدنت لي بلخي وقدنت بلخي إلى اشتصر دولار فيودر مدروز وقاتي مره مخشان ناشه باي پاري بزوده لعلي باي خوزوده اشتصر دولار اخشي قدنتينا والبت ان اينا قا راديو لنا قديا صاب اخنن هالبت يبلخ خوراي لخا ولي لوخ يعني ايوخ دوخانه لوخ مثلا يبلخ بهاقا سنقتل قد قاريتنا اما قبت ناوتنا هدامل من يانت اطسا اربخا خمشا خا اطسا تريطلا هشعيتي وجو ستوديو البت إن أيضا بلطق الودر ما ستون قارة الموبايل دي إلى صيبر أربا تري خمشة شوة خمسة شوة إشتا خات منيا صيبر أربا تري خمشة

شوة خمسة شوة اشتا خا تمانية أنا قيتها لشما مخبي قطاوتون هدامة جو داها برس قالا ونخوبتون قارتنو قميقرا فيودر نجاريان ماستون قارتن الصيبر أربا أربا شوة أربا طلا صيبر أطسا شوة تمانية صيبر أربا أربا شوة أربا طلا صيبر أطسا شوة تمانية.

0: عموخن وعمني لالهاوة رابيو الهاول آونتي لمنديت السدني وقت متخرقاتوخن بت يولان خا مضعانو تاكريت أبو السدني وهرهادق زي مدري بوت خا مندن توناي من كتاو ديو قابل خشينا قم يقروتوخ رابيو البشمايت
1: بشمايخنا شقالة شوفه
0: هدي أصبيل لا هدي أبو جزد لقالة لا
1: لا هذا خير بغزاه
0: انا بخشان كسلي سبايله وبخشان
1: اوكي
0: قالوا خرابه الصبيله
1: اوكي انا نقيت الشمون شميله
0: كله بشمان همون قالوا خير رابه الصبيله خا دير قبل خلق شين غدا يا خيتا البت اي خشب تور رابه يخزخ اوديات ديوخن جمديت سيدني مودينا سب انا اتلقى امبورا كريا بوت كامبرا اين همون قد بالتي ود بيو اتن اوديات السدني
1: امن انا اوديات الجاني يطنخجي
0: اها
1: انا بيجن بكتاو ملخومه
0: جانغ بسمه جانغ بسمه هل بات ات سدني ات شركه واجو كامبرا عليمه تمديت سيدني بودخا صمت ماروا قد متوا قا برايم منستر و اهش قلا شوبا جو كامبر خشو لما جبانه و هل بتهم زمالون بود ننوه هم زمالون بود دعتيد ننوه و متيوا خا انفرستركتشا خا بنورا أساس قا موشمو قا هلا بني أمتن دينا طامة بخايا خشو لرابة ما جبانا تشيبو قداني هل بتوقع علي مدين ايك دينا انتينا بلاخا قربة من بني أمتن ومن هل بتبوت يترانت أمتن بريشايت درخ أموخ خجخيتا بدن كتاوة ومدربت توناية همون مقروط لن خامدن تناي كريه وخزخ دخ بتازل قامة ومدخوري وتهلبت بيدن تناي تميشايل لعازر إيسا قد أباون إتوال رابة تناي هي مقروة لن وهلبت بالت البيئات دن تناي ديو رابة من مبوع إتوال قد إكاتوه بنا هل بات ماس يوني قاتو خزخ مت اتلوخات ماس المضيط قشمانا مخبه
1: باسي مرابا عزيزة ياقو أمشن الإسلام يخبي كتل شمعانة تيونا مشموي بآل إشانا وشرايا خليا على هاي أمن دم يغرياق وانا ايمن شاروين بجتاو ملخوم انا قصدتي بدياري من دانت اوهاتا يتخرن جوهبانية لتوى برق الشرايات يتوي وناشي جور بشنه يموري وليلواتو تلفزيون البتا لتوى يموري وليلواتو بتقيته ويعني وجخشة وخمالة جانا جيب خشام بديار الدنيو ماني مضورا جاني الدنيو ماني اتمجد خلي وبسيم ايوه
0: رابا دوس
1: اجا شوريان بجتاوة توناي تشيري وقصة ريخي يعني صلمن قطوسا اديو هدري من خا توناي تشيري ايلي خود شمت اطرايا جيناوة تناي ام الخيل من منبر از مرتت متخرالي قم طاقتا جوجتا وخدشي من جينا وايوان واقا خاطلب لخبران اسقي اي الدي ارخل دي شما ام الخمالي ايوا تناي ترن التناي مارن اطرايا جينا خلما وبوشاقا رعشلا اينا خلميو هدخا مخبلي شارن وختمن الاها تونايا مأغباعوتة خا رخمة عزيزة دبوقر مني ان ممكن هو يتماصن كتون خا تونايا تشريا من برغ دا تخمنتا رابا تشريتا هدخا شوريلي غدا براتا

0: رابش أبرتا وهنانتا ولبتا تيلا كسلي وطلبلا وفرفلا تفشخن ولا خا خلما خلمت ومغدي ورابا إيمان فقدالي تقيا والخلما مرة خلمي هالا لي وختيما سبب رأشلي من خقالة خيلانا مخايا جونتياتي مر أشنة ولادي لي ميكي وبيتايا إجي مدرش يورب لي دمخنوا ممكن بالتممان والي إينا لمصيلي قام تخشيو لي تمجد إيوا إينا بخرطة ضيلي قد خلميوا أنا قطيلي الهمزمته ومري إن بس ما لخمي وقرطة هاقي خلمخ وتلا مريوخة إجي مدرش برج رشتة غدانا فسيارختا هدخشو غيلا جت بلجتوان وبقرايا درساتي وهادور جاني قصخصيات خوتامة مدرشتا وشونايا قبت صوبة وهذا ايناتي وكل خيالي وهوشي جاود او جتاونا ايوه من شنل تاني او من ناجستان خداتك تقتا خلنتا الترعد دبيتا شميلي بجلدوتا متولي جتاوي وبلطلي من ادرونا جاني او اوتاغي فرسوبيتا وخشلي بتخلي ترى خزيلي خجوان قاخ ملاخة شابيرة وبكل فصلة ماصة أمرت أختي بتخاري وانت مري هلو بتليشانا نخرايا وأنا مأخكيمتا برزلي بشوبي وهيج خبرة لشميلي سبب جنفلت عيني قلو رأشلي خامندي من فغري بلطلة وجد لتوالي هج باصوروتا فغرانيتا ضيلي قد آهر أشتا إيوا خبي كآه جوان قد ور جولبي ونشل من شوبي وبلطلة من جاوي مأخا جيناوا وتبل جاوي بشول خيروتا مخبلي وجوربلي تبقرنوالي ماني إيلي إنا لمصيلي سبب رأشلي من شنتا هتخافو قيلة واشتقلة من هقيات تتخلمو إجي أنا مري ها ها ها خشولك شراري وا ولت وضيتا تخلمي وا ليلة هتخا بوقري ولسبري هالتقبلن والفونايو تمملي همزمتي ومري إلو إن بس مالك تمم خلمه وخرطة مودي ويلي لخا فرقلي مرة لا إمدر إشلي وضيلي قد خلمي ومدرج تمخلي وتخمني تممكن خلمنوا وتممنوا الخلمة إن لغزي لهيج مندي شوق من او قاما يتوقيلي مودي لبوشاقة ومودي اودن بقرة انا مري كم كل من دي انا ليفن يوسف برونتياق وفشقانة خلمة برهم اينا بتخاطر ايش واوتا وخزمايوتا بتجربن فتخن او اجتاوني تفاشقت خلمة ومدقنخ خلمخ ليلة شميلة ولا اتلخ معنا ايمن تمدرش تمملخ خلمت خلمخ جاميل هل ختامة اتيت اب انا بدي ونخ بوشاقة جاميل رابخ ديلا اي خمتة تلمتة او اسكليتة طقنا منتا وشوقلة اللي بشينا وفلطلة انا تخمني قفوشاقة اها خلمة بتخاطر مسمعوا بالو لدرساتو هل تختماهو لسخصيتو وهياوا من تينتك او درغة خشخته لالي لجرش لزودة من غداش او مدرش تيلا وشكلة بساسة تقيا مودي وغزيتا بخلمو اها جاهي أو ملاخو شبرا أبن شخصيات خوتامة ودعتيدو كأسيوتا شوريتوا إن يوالي بساسة كهاقوية وادخ شوري لها قوية خلمو تريانا أهغداش أو آنط مرتي ونواجه جتاوي مصيان ختما رحت قرياني ونيشي إلي قد شكلا خادرها رابع اللايا ومتقدمانا بخقلة أسيوتا جو خيوتي أنا قطيلي الهمزمت ومدرش ومري إن بس مالخ هاقي خلمخ لا نشيت لي مرة فخلطة ومدرش تمم لخلمو هدخا أن شواي ماني لتوالي هيتش غدا تخمنتا باست أو جوانكا هل ليل الدور مدرش غزيلي بتغدى الوشتة خدتا وخاوردة خوارة وشابيرة وريخانة متوجو صدري مأخختنا بوارة جسلم بيتا بنوشي وقات أختي إتوى أمي وتلهيج خا من آواه الجاني وميقروتوخ بطلابي قاتي وجبلي مودي إتوى بيوادة أم خاجوانقا نخرايا وقامودي آت طلبت لي قاتي برونو خيلي هتخا بوقري من ميقروتوخ البتة أهجو خلميوا باقوروخ إنا لا جوبلوخ هيج مندي شوق من أختي تمرو خرطة بتأمرنخ شو الداخل تويا أنا رازي ويلي تويا مبختة قاتي برد ختما مدرشتا وشكلا درغة من قبلانا بخقلة أسيوتا وأبقوا هاو رازي بقاها باعوتي بتمم من يلباني وأخنا تخدخا جارب خايا خيوت الجورة وبختة آهي وأختي باعوتي مني البت أبقى واهي سوزجر مني وتلهيج مخبلتا أبقى سوزجر وتمملا خادوتا يولا قولة هاوخ كأغضاده وخيخ بخبة وبخادوتا كل خيوتا مأخ سوزجرا سهدوتا ميقروتخ قامتا وخرت سهدوتا أواهي هاقوتكم آلها أنا سكدلي رابا إن إيقاري جورة قشواوتا وخزمايوتا ديتم بيلا لا مشتقالي وأبزت لا مزغن والخيالو وخرت لا مصيا والجووبة ونفلاو بصخصيتو ولا ختما والمدرشتا وأنا هاون وبايس داتيدو إجا قجخت مري آها كل خلميلي وداخي بتخاري وكل خبرة بخبرة ولفرق لي خجلة بخادوتا تقدا تشالوز أورتا ومرة ليه انفرقتا ولتلي رابا بياشا شوق من تممل بوراخا وخرتا زوياخا تخلولا ميقروتوخ اتوهم زمانا ومرخطانة زوياخا باو رمشا وأبزم ميقروتوخ اتو او برسوبا قاما يتسكلوخ البيما وشكلوخ شوفت اواهت آشور واواهي إيمان شوريلوغ بيت مقروط الجانوخ قاميتا وهدخ مروخ أنا يو الهاول مرخطانة خرزة آها ليلة تشئي تنايا بزوياخة خادوتا بزواجة برونا وبرونوخن آشور كبراتا وبراتوخن نينا من جيبة آواه تشالو وختنا قابول وخفشينا كشلوخن أرخم خبيوه طنانت من تيوان من نوخن قوبل لوخن تشيتن وشرك لوخن خادوتن اتلن صورة من آلاها مشري آها خادوتا جوبتوات كل لوخن اجانا قطيلي لمزمتو خاجة خيتا ومري آها كل بتخاري وات انا ميرالي جو خلمخ بوقري وچهچلي ومدرش تمملي الهمزمتي ومري أم إن أنا ليون بتخار الهيتشها خبرة تمزميون جو خلولخ ولازم إن هديريون وجو خلولخ فخلت بطلابين منك كن ويا رابا من الشيانة أو ديمنشن وشخيش لي من كل لبي أباي هذا شخيش لمن لبه ومرة هم من اللي يقرأ يقول كل خبرت متخرقاته إيوة الشرارة والسراس في شيء المتخرى بيوخ من شوراي وهلخ وتامة إما تشوريل أرخي مقروء البارخياتي وبلاطة تيلوخ آتن كسلا ورخلوخ قعاشو قاميتا من شكلوخ وخرتقاتن شكلوخ من جو قسي وبورخلوخ اللي وبلطلوخ أنا جاه خاريتا قطيالي الهمزمته وبوكري آتو آشو ما يودلوخ منبر كل أرخي بلطلون وأختن رشمايد أغبخته وجورة وإيش أخش لوخن هتخبو قري كخمالة أي راب خملة بآب وقاري وتخش لمن كل لبه ومرة هم من اللي ميقريول هل لخ بتخاريوان بيجر إشلي من شنتا وضيلي قد خلميوا ولخ بختامي لخلمي كله وبطلابي من ميقروتوخ تشكت لقاتي أنا خلابوخ يطن مودي أودن جو إداتت آتورايا جينابا تمصيل الجانب للبي مري ختامة إلى بوشاقة شرية خلمة من قبل شارن تشكتت خلمة رابا شابيرا باينت مضأنخ وأمرنخ بشاري روتا قد أو آتورايا جينابا مسكينة فشل الجنيبا وخطيفة ودريا جاوت قبز داوانيتا بيدخا آتوريتا لبتا ورابا شابرتا شمو بتقارني آسيتا أو دكتور آتوريتا جينوتا آهي لبوشاقي قاتخ كل كريوتا ألايو الخبة وسلامتوتا قاتخ وقاشر قاميتا وخرتك كل قرياني وشمعان الكل برسقالي آشوراي ميقري أو خارة يا يبلقاتي ملخمانة وشتاوة وقريانة آتونايا البتة شينا وشلامة جاوت أمتن آشوريتا بربستا ناجستا غجلي من شنتا ورعشلي إينا خلموا تكلت مجيت
1: آمين آمين آمين آمين قالوا بسمة
0: آمين وبسيمة رابا قالوا كل شمعة
1: بسيمة زيدا بسيمة رابا وهي بخ خوشي بتقاتي خا تونا يخيت عويلا منو خلبت ان اتلو غدانا خوشي بتقاتي
0: خيل بقالا انا اتلي دانا قالوكم كشمان وخد ملبورن ايقار اتلي قاتي رابا
1: بسيمة زيزة هرادخ زي مدخورة وقشمان مخبة أنا مخوبة نخا أصخطة من كتاوة إطرابي يو الهاول ما سقارقات البرسقالة متخري برسقالة أهدية هشاي دخلخة بتأوخ طمها الخا بلقي صعد خيتا ممكن بلكت آوي بزودة خاصة خيتا ما سيتون قارتنا المنيانة أطسو أربا خا خمشة خا أطسو تريت لا ينقاتي مقران خنيا قهاول من يان صيبر أربعة تري خمسة شو خمسة شو اشتخا ثمانية وآونت هلبت مخوبة لإخا من دنة تريك طاوت إلى بص من ربيو الهاول ما سمكتو شما كسلان قد أخنا ماسخ حزر حقاته
0: بخلت ياقو بخلت بس مانت أربعة تاوت لأختي أن تريك طاوت قام إينا قسلت وتناي أن تريخين إينا مشريت الجيلاني خدانا واخيت اللقاطة من كل مشريات خيوتي يعني من جيلاني ومن دورة ومن استراليا
1: رابا سبايس وأن
0: تتخطى من دنا قصتة شكلت يعني من متنا بي قصتة ينتشئيتا بتجيلاني بي ودورة وشكلة عتيقة ين بدنا توناي وقصتي
1: عليه يا يا يا يا يا يا في وقت شمانا مخبة ماصي قاريلا وقد أخنا الماص مريزقات لدنا كتابة في وقت دعتيد الهبت لاب خينا بخا دقيقة إنا مريزقات قد شدرخ لنقاتي بخير تعالى آدسی مرا.
0: خمدی خینا میکرای کو و خمدی ود دریله.
1: فقط.
0: او میکرای لیلتی اشکیلو چتا.
1: اوكي لا تخمدت شاقلو تات شاقلو اتلا دانا غاد بسي مرابا وبخيل طالة بتبقى بيوغ شلاما وخبا نقاروه وقمنا بيتا
0: غاد بسي مرابا من يجي اويتم بسي مجولي وشلامي كجولي وبوش مشينا جولي شمانة عزيزي
1: بسي مرابا بوش مشينا

شو مرة مخبة بتاز خرزة لقامة وبتمقروخ لي قاروخون من كتويات ينتخارة ات رابي سيمونو ملبانا نمر سيمونو هالبد بكتاوي لي مارا تهران من شيت ألبا وثمانية موطس خمسة هال ألبا وتصم وتلايخا بشيت ألبا وثمانية موطس خمسة مارا إتوا بتهران أقربة أمه إسرقاناتي جوانائيت بني سلامس وسينا مرأيت الطهران مارا تليتاوا بكرسية أبسقوب هاية سينا هل شيت ألبا وتصم وأربي خمسة ات كرسي اهيدا بش لشنيل تهران وهويته وقنطرند آتوراي هل تآها شي تمار اتوالا ويا اشتكهني اتخا مني ايوا قاشا يوسف ايوا ات آدا امت ايوا خيا من شيد 1885 وهل 1889 وهو خرايا قاشا بوليس اصليوا اتخسراوا سلامة السلبت اوتي وخي اشيد البو تصمو اسري اشتا وهال البو تصمو اربي اتصا وبشيد البو تصمو اربي خا شمانا مخب مارا تيل التهران من كرمنشة قاشا بطرس قاتولا اخم ادرانة قاشا بولس وبشيت ألبا وتصمو أربي أربا بشل شنيا الأهوص.

Biktawuna it jubawet xemxi xinni. It xota puta, it odrana, it xanime, għatu rajab tħran, xid qalpa u tsummu xewi ixta. Bqraja u xed aħa xota puta, qed pixla xot ista bjed raħil xanem nuwimen. Bratet qaxixa u xana ixu, it urmi, bxid qalpa u tsummu isri ixta, mar up in bħaj iddana. من يانت آتورا يبتهرن رابا باسوريوا. شت آسد آها شو تابوتا خيو بريخي بشل مغزية بخا بل مسكي برمشت روتا تلاي خب كانون قمايا شيت ألبو اتصمو إسري إشتا هلبت كبي لندن التهران مملة بوتاخة قد بشل عويدة بيت جوريل ينقبرايل خان إيساني وإيساخاني تسلامة سيوة وهدخة شمانة مخبة هدخة وشاروية مارا خطواتي وآخنواتي ميقري رابا بغداية من اتشت آسد خيادت ادرانت خانيمة وريش الشيطة خطة اتقلبه واتصمه اسري شوى يولقاتن اتبقت بقوضة لبقاها رمشة مارك مخليطة وبسمت إيلة جميت القوضة اخيالي وبناتي اتخا يما وشاركت بخشة وخادوتة أوضالي بسبب لازم يطقت أخنا كلا بنون وبناتي اتخيم ما يوخ هايت إيلا آطر لازم هاوخ صيرب ومتنايوتا هر أخ هدامي اتخا بيتا

0: شما را مخبب من بكمل قاتو خون سامت ريانا جو شاوعد آتي وهل تبقى خبيوكم بتمر قاتو خون بوشم شينا من
1: مني فيودور ناجريان
0: ومن رابيو الهاول وانا زي ياقو هاول بوشم شينا